اسمع خويا تراش جان عربيك فرح نديرو هنايا في الدنيا هنايا بعد لازم نعاونو لا فامي لا دراهم لا خدمة فرح نتزوجو وش مستقبل لينا وش مستقبل لينا رحم والديك وش مستقبل لينا تبيو كم

0: بونسيت ابو مرداس باب الواد الجي حراش باب زوار شامانوف وعران كمين حمري ستيف بيسخا عنابه سيدي عيش كونستانتين بليدا مازونا تيزي مسخالم جيجل اميزور بوليمات ساكت كنديرا تيلا يحدد سي ان اس تعسس باتيما بقايت le manque de خدمه l'ennui le stress l'envie de bien faire
1: de la tête d'un jeune beurre.